يضحون وحيد خمس إسرائيل بعد نعوذ من قريب ذمر ومين يعلم عن يا ميت برا

نفتش مرياه كم خاست الحال كم خابق رحيم كي راس الكوتين ورحمة بني طحنونين ونفنخا

يا رحم لوحين يا طاب نسوا مش وين كنت في لاتين وكيتوري يا فريق هذا مش بس مايم عشان من أورت يسوع عشان من أورت يسوع من أورت رحم يوسف نبي يبوشو جون يكمل كلامه كتاب هذا تانو بني حمتانو بيروغيز رحم تذكر بيروغيز رحم تذكر كل زكاة تذكر كل سيرو تذكر ربيت ربيني فاتتي بيرتا إتانو أنا ضعيف وعمل الزور

إلى الدلين وسير سيد الشروي بسرور وسير بعد تومي بالمنور وسير بعد يوم في شدان وسير بعد جيم ولي حدا وسير بعد تنقل شبيط مبار شروحات وسير بعد أخبر لبعدين وسير بعد أخبر يوشعينو يوشعينو بعدين هيا بخلو ويوم بتفلاتينو تدعى عن العنية عن العاشقة عن المتبير للبال عن شفني داتا عن كثير روحا عن الرغم بينه بهرم

ببحت نحاس بش الطين شو بق القاع يا بارما اسمين ببن صفار ليش نوى بربي روشالا يوم بهار الكرمين عيني شعبي بحوم يوم بحر وتون قرن عيها الدغا انا بشي معزرة دمرت النورا يا خلتان بقبض يا ريابتا بخبر سب شوشان الديرا يا عزرا بقولا بحوني بمعقان سب كيف حسيدي وزمين ذو بخل دردين دار علينا رحمنا علينا رحمنا شزين رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا رحمنا رحمنا عقل سيد حق أخانا شهر راتقنا بذي شمك ربا ذكروا